الفطريه واثمان وسبعين ثلاثه اثنين ثلاثه وعشرين واحد ثلاثه واحد وثلاثين اثنين خمسه اثنين وخمسين خمسه صفر خمسه صفر خمسه خمسين أربعة ثلاثة أربعة وثلاثين أربعة أربعة أربعة وأربعين أربعة

0: للعن
1: للعن شنو للعن
0: للعن أبل ثم الرب لبال خياط القصور للعن أبل ثم الرب لبال خياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

0: علي ميشو ما ادري ايش فيدو شاير جنت مصاري والله يزيدو
1: الله يزيدو
0: والروحي وقمامي والله ما يتريدو فالشي يرزقنا منهن وضعي تعبان
1: اه يا معلا يا معلا يا معلا
2: ادي يا دعور يلا يا دعور

0: هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأسي إخوان العريس على رأسي الخال أبو عبدو تحية لعيون كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم المتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هذه محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأسي ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لعيون كل الحضور أحلى 500 على رأسي أبو عبدو حيوك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة نشم وشم حلف لمصل برطم تا يطلع دم

يلا يلا واللي شافك يمشي والله ربحان. رفرف طول الحضاري ونهد شفتو انا ابويا الخلفري لجنك عفتو. شقورا لما شاف الزفت الفتو سليمان ها ها يا ول. شقورا لما شاف الزفت الفتو يا ول.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

راديو الحارة. بومبا كلان بومبا كلان قولوا لك الشعبية بومبا كلان بومبا كلان بومبا كلان قولوا لك الشعبية بومبا كلان بومبا كلان بومبا كلان

0: بوبي الساعة 6 بلقيت إلا غربة تقولوا لي إجار خمس بالزيت أنا الساعة قلت له البوليس قولي إني معه بنتي مش جاي من التلفز بدون مو بعمل هو راح البوليس قال لي أوكي حمل حلو راح قال لي ليش قلت لهم معك برين ديفيد قلت له مشان ما ياخذوه
1: هاي آخر مرة نايم بالبيت؟
0: إيه

وفرق تاسد يا محبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

بي درسها بشهر في مثلح فوس الضر وبنوك وعمر ركب صمات بعقول اخوتي وصورته في ارضي بحط اورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا دايرين داك الشيء بحال الاستوديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: قال لك لا لي فوطه دابا داير لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صمت
1: اوكي
0: اوكي